0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء الهم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم سلام لكل المتابعين. بالنسبة للتعسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسس شنو، الشيء اللي خلانا لأن في احتياجات قاعدة، الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدوا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحسي حاليا أنا استفيد منها لأدي كوان فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حصل الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز، وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نساء وكتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسوها عليهم، قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون أنه كوين قرابة 10 تدريبات. من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو كيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والتعصاد والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيمه أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسي فوق شنو، ال10 تسي فوق شنو، ال40 تسي فوق شنو، ال20 تسي فوق شنو. كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن أحيانا ده ما ببقى. علينا برجل من الأمم عام الإنسان اللي بدور بتخصص في المجال المشل ده مشل ده مشل ده مشل ده مشل ده مشل ده لابد مهاراته تكون مشل ده مشل ده مشل ده ويقدر يمشي في الجامعة المشل ده خلاص. نحاول ندوم التوجيهات. زيادة على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبية ومحاضرات بالنسبة لاكتشاف المعلومة الخاطئة، لأن أنا كمان عضو في النادي كلوب إيري فيها أنا عبيش عضو فوقها، لقينا مشروع مولى لنا الإزاعة إيري فيها الفرنسية ومع الشركاء حقها خرابة إحنا السنة كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2 2 2 لحد خرابة السنة كامل. كيف الإنسان يكتشف المعلومة الصحيحة والخاطئة
2: في الفيسبوك في الرجل في التواصل الاجتماعي بالأخص. الشيء الآخر بالتالي كيف حتى الصورة دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونا نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرة.
2: نعم.
0: ذكرت حسا في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاطكي. كيف تشوف البنات كذا كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بأخذوا مؤخدمة
2: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو البحث في المؤسسة لأن إنش قلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسيق فوقه وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بقون واحد بالتلفون بس نادونا يا خي بتمشي اللي مش تجري معاك ده عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا أخوبات أو تقول لنا تحديات بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيها تدريب قاعد لحد يبقى أحيانا ده أو لا أمور هم بجوا يا خي إنه بتدريبات اللي ما عندك بنتشي قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات تبجوا كثير من الأولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
2: صراحة التدريب المهني مهم أنا هنا على اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
2: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقى على اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء عند ركشة قاعد بخدم قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلا عند سوق بسيط كخطة قاعد بيسيبه معناته أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيدين فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر
0: صحيح.
2: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات القاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
2: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا أنا فقط لقينا دعم من المستشار حسن موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة معناته الطلاب الماهرين الجف العوائل في المدارس شالت مدرب نام لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي الكان ما يتوفقوا بيكونوا بدوا الدراسة وماشيين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم من سيادة بس القلق هنا نمرق فوق في الحفلة ده هم من سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة واحد كبس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك أنا يوم 29 هنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شهر لين 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أوناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطة المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا سنكمل أمبلوا وكده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق
0: جميل أكيد إن شاء الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
2: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا المركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأخي بخيت أحمد عبد الحكيم ده عندنا ما معناته علاقة لدرجة في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين دفعت سوى دولة وهنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أبرز الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
2: هنا إشكالياتنا المعدات اللي قاعدين ندرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي المعدات بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات أنا هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده نقدر نأهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعدين نواجهها دي والأشياء الآخر أنا هنا ما عندنا شركاء، شركاء كي بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده، استعينوا فوق ده أصلاً ما في حس قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اننا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الاخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الايرات اللي بجو قاعد بهن المشاركه ده بس قاعد نحاول نسوي فوق، لكن شركاء كده ما في. والشيء الاخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات، في المفروض لابد يكون عندهم اكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت، ندور الشغل اللي مجال يتدرب فوق ده، يتدرب مثلا في قياده على الاقل يلقى لي مكان او يلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على ارض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقه الشمسيه يلقى له معدات يمشي خط في ارض الواقع، يتدرب في الانديجو يخط معدات يسيب، لكن المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بلا هدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم السوينا تدريب عن الطاقة الشمسية جزاه الله خير، إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا، البنات ثلاثة دول جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسووا فوق العمل، لكن مجال آخر جانب آخر ده كجساعد أنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
2: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس، أي إنسان ربنا خلقه بصفات خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ماهر دون كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده تبهلك بقبل، دون كدارين نوجههم أي نادو كان عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده ندو نوجهه، إنش دلالة كان سويت الشغل كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبة للتحديات. التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدوا فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل أونابي ولا كده، هل تواصلتوا مع الجهات دي؟
2: أونابي ده تواصلنا، إننا في إقليم البطحة في آتشي لاي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع أسمانا طلعت بعد سووا لنا تدريبات وفي الأخير قال لنا دون ده لحسن ربنا ده أنا ما تقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الأخير في آتشي شالوا بعض الأشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست دلة للبطحة دلة نادم كي بيكون نادو كل ما في اللي بس في آتيا. بالنسبة للجانب حنا السينجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر تنقايا في آتيا شار رقمي وشلت رقمه وخلاص قلت نتواصل، مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قمت قبل ما واصل، أنا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لا ما قبل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت، حتى في جمعنا هنا لما جيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر وشباب أنا محجر كيف بخدمه، لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة وهسه أقول أنا بنحاول نفتش إن شاء الله كان لقيت نقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
0: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا الخريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
2: أنا الرسالة الدائرة قال لي مالي إخواني الخريجين، أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة، حاولت أول مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكانوا بقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا، أسست المركز سوي لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد، الوظيفة دي ما بتشير كل الناس، الإنسان ما تطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا ما حلل، حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي، لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس، مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل كرسي ورجلة واحدة، كان الرجل الواحد انكسرت ده معناته الكرسي بقى، لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركزوا، دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا، نسأل اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين إنهم جسم من أعضائهم ذكي مقطع قاعد وتشيهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتود إلا تعتمد للوظيفة ده ما حلل، الشيء الآخر إنساني ما يعتمد بس للأسرة، أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسولي جاي يجوزوني ويسو أنا نقد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل، والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون إلا نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى، أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كوجي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قاعد نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول، وأصلا كالعمل ما عندي أي عمل ده إيه ما في الإنسان أنت حاول أبدا ومجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس، لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكون لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرادك قادر، الوالدين صحيح جزاهم الله الخير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا لجوا خليه لو هم يعتون مشولهم، لكن نادم لو أمرك ده تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حلق، خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قادر مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كلها يبدوا من البسيط ما نقدر نقول يبدوا من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد. لا أكون من البسيط الشغل عندك بسيط تخط على أرض الواقع ومش ما بقولوا لي كل حركة دي إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كراس إني الاستطاعة ده كان شيت في أسرتك أخوك ولا بريت أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وأنت عندك شيء ده حاول أتأمل حاول أتأمل خليه يمشي لقدام. أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو أم بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو قلبه بقدر بيشلك منه كم بقول اثنين ثلاثة وأربعة في الأسرة ده معناته تتقوا خلاص للأسرة كلها بتخفف ولا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم السخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده حتى الكوادر كل مطلوب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بيكوي الناس أو كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده. اليوم أنا الآخر خليك في المركز أنا جاب لنا سيرز واحد كله معناته سعدانا شاك مثلا بيكون اتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعته اليوم الشاب درب في مجال المكنه انتهت المكنه بيده كل معناته ساعته دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقودوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب مشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتنبسط له شنو اخذت النادم من متوي بيخطط له بيشري له شنو عنده عمل بنود له في بيت بس بيسوي شنو دونك كل في دعوه معناته ادم العمل لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الأشياء إن شاء الله كلها كتبتك ما فيها والله يوفقني إن شاء الله كلنا كي نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسير لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر إن شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقني قدام إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة عم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم التوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتها واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غدي كات في كل مكان أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا، بعد ما غدات أحلى فترة مع زميلنا جليم بيت بامنا باللغة الفرنسية. سبع بونجور داخل الاستديو، أنا إذاعة الوطنية لجمهورية موجة 94.5 الساعة 7 ودقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. في مدتي كمان تسمو المنوات الغنائية البلاغات الهادية والرسمية، أيضا كمان يعني تسمو الدعايات ونشرة الأخبار. كل البرنامج ده كمان قاعدين بتسمو بفضل حن الكوردينيشن هناك كمان بابا بادمي سايكو كالكل، لكن قاعد معانا في المراقبة حاليا كمان التليم قايوس تجهيز تقديم البرنامج الكوماندان دي بور بإيكريكا لا ديفرانس عبدالهادي محمد صالي بابا يارو. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أنا غادي وكاد، فنقول كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الفك رواديوهم وقادم بتاب الإذاعة الوطنية. نقول لكم شكرا على حسن المتابعة واستماعكم لنا، كمان يعني بدينا شرف بالأكثر. نمشي في مكنة الفن السادة المستمعين والمستمعات، نسمع كمان أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج، وبعد الأغنية كمان إن شاء الله نجي ونبدأ بالبلاغات. أنا اليوم يوم الجمعة، لكل سادة المستمعين والمستمعات الأكرام الحاليين قاعدين بتابوا موجة 94.5 الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نقول لكم صباحكم يكون سعيد واستماعكم لنا كمان يعني بدينا الشرف بالأكتر، لأن ما في مستمع بدون إذاعة وما في إذاعة بدون مستمع، كلنا سوا. أن إحنا كمان قاعدين في خدمتكم، أن إحنا جينا كلنا كجينا، والمستمعين أنتوا قاعدين تسمعونا. شكرا على حسن المتابعة. يلا كابين تكنيك والفنان محمد علي دار سيلا.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي يتشاد بعد ما سمينا أغنية الفنان محمد علي درسيلة، نجي في داخل الاستوديو ونبدأ كمان ببلاغاتنا. أنا اليوم ما فجر الإدارة هنت للشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت للاستسلال عراضي السكن والتمدن تترو من مدام حجي هوا آجي إبراهيم عندها نقا في كاركيت دينيو سيكسيون دي إلو 117 ولو 3 و 5. والسيد محمد إدريس حسن عند نقا في كاركي حرنقاجي سيكسيون دي إلو 65 لو 12. والسيد مدام زينب اللافوزة عندها نقا في كاركي نقبو سيكسيون 3 إلو 29 لو 20. مطلوب من الناس دير خلي بمشوا في الإدارة انت اللي كرستر بأوراق هنوهم البلاغ ده بيهتبروك كونفوكاسيون. بلاغاتنا هنا اللوافة أسرة أسمان دفادة وآدم أسمان دفادة لو ملهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل أنا كاميرون نيجيريا بموت حنا أخوهم وولدهم أسمان آدم أسمان الكان مات يوم الأربية في ليلة هنا الأربية ولا صراحة كمان بيسوى اليوم يوم الجمعة بعد صلاة الظهر في بيت هنا أبو المرحوم عدم أسمان ده في كاركي أمريكي ما بقيت من سنتر الخير. اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة والأهل كمان الله يوليهم الصبر. ديناء والقوس يبلغ لكل الأهل ألا بره والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بحضروا في صرخة الأربعين يوم هنبتة أمقاسي إدناء اللي بيسووه اليوم يوم الجمعة في قجي حمر القوس. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. محمد أبو محمد المروب باسمنا أبو دهان وأمر أبو أخي معلم جبرين إيسا الإمام حسن جيت وهارون أنجني ديليجي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قسير يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بحضر في صرخة الأربعين يوم. أنا معلم قنبو رمضان بيسوى كمان اليوم يوم الجمعة في كرمان ناجي هلة الدليجي سيف الإسلام نكرير محمد أبو محمد المربوس هنا أبو دهان ومر أبو أخي معلم جبريل إيسا الإمام حسن أجيت هارون أنجيني دليجي سيف جدة الحاج دهان محمد الحاج جبرين قسير يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة عشان بادروا في صرخة الأربعين يوم. أنا معلم قنبو رمضان بسوى اليوم يوم الجمعة في كرمان ناجي هلة دليجي سيف الإسلام كذلك بلغنا 40. الشيخ محمدي سمعين سالي جدة عارون سمعين محمد خميس كلهم في أبجوخان كبير يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي عشان بهدروا في صدقة هنا بنيتهم نحو أب كويس بسوى اليوم يوم الجمعة في أبجوخان كبير. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. الشيخ محمدي سمعين سالي جدة هارون سمعين محمد خميس كلهم في أبجوخانة كبير يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل وجميع ناس اللي يرفع عشان بهدروا في صدقة الأربعين يوم. أنا أخذتهم حوا أنا بيتهم أخذتهم حوا أبا كويس يسوى اليوم في أبجوخانة كبير. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة كبين تنك.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الإمبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بالفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: باريكاش، أربح كاش في كل أنحاء حنجاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كرجة هناك أو هيلتك أو قرية الانت قاعد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم والآبنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدوب نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في شات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمسنا الرابحين الكبار. باريكاش، المراهنة متاحة للجميع.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، حنا راديو جاتا في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة. نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الجادية نشرة الأخبار. أنت اليوم أستاذ بكر حسن أبو خيري، صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابيارو، صباح الخير مستمعي راديو جات، إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. نائب وزير الأول المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد نصب رسميا المندوب العام الجديد لبروفنس هنا تيبستي توم جيروا. الوزير الشؤون الخارجية عبد الله صاب الفدر استقبل أمس أوراق اهتماماته هنا الدبلوماسي هنا حينت الجديد في بلدنا تشاد. الوزير عن التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد السيلي خلاتا كان فات في منطقة هنا سلامات هناك. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين وليكم على باب التفاصيل. نائب وزير الأول المكرب بإدارة الأراضي واللامركزية ليمان محمد نصب رسميا المندوب العام الجديد في بروفنسا هنا تيبستي توم جيروا السوقي في أملا. المندوب العام الجديد بدلا لأليفا ودي. وهناك كمان هيدرو معايا كثير من المسائل الإداريين والمندوب العام الجديد وكثير من السكان الإداريين المحليين والتقليديين. تشاد وهند فتحوا صفحة جديدة انت التعاون. السفير الجديد حنا هند في كان أمس قدم أوراق حنا اعتمادا للوزير حنا الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل. بعد ما كمل من الحفله كمان الوزير السفير عن الهند الجديد قال هو بخدم بجنب مع جنب مع المسائل التشادين. الوزير عن التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك حلاتا فات في مدينة أمتيمان وهناك كمان عشان بيشيف الخدمات التابعة للدولة ولوزارته. ومن ما وصل هناك كمان سوى ملمة مع المسائل الإداريين والأسكريين ورجال التقليديين وكلموا في أملاك الدولة وإدارة الأراضي. المندوب عن التصليح إدارة الأراضي السكن والتمدن حنا الولاية عبد الكريم أحمد عبد الكريم كلم ببعض الإنجازات حققتها المندوبية وقدم كل المتطلبات اللي بيحتاجوا ليها هنت الأمل. المندوب الأمن للحكومة لولاية سلامات المارك الجنرال اسمه إساخ الشيخ كلم بالجهود القادة تبذلها وزارة استصلاح الأراضي السكن والتمدن في مجال حفاظ هنا أملاك الدولة وتنظيم استقلال الأراضي. الوزير محمد السليك هلاتا قال مهمتهم في أمة تيمان الحفاظ هنا أملاك الدولة البمثل الأوائل في برنامج هنا سياسة رئيس الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. وقال الناس بشروا البكانات انت الدولة اللي بسموها ريزيرف وبسكنوا فوقها دا في كل الولايات انت البلاد هم من لاحظوا. وقال أملاك الدولة دا خلي يكون للدولة محمى دورتها دا هي تستعمل للمصالح العامة. ما ممكن أي واحد يتصرف في حق الدولة. وطلب من الجميع كمان قال خليه يواجهين مسؤوليته وما يتأدى في حقوق أملاك عن الدولة. حفله إن تشان الأدوية المزورة والبيرمي والمخدرات تشوم أمس هني في غاسي بحضور المنسق النائب عن المكتب المجلس والأمين العام عن الوزارة انت الصحة العامة الدكتور غوارا اوتشي المصلى للوزير وكثير من المسائل عن اللجنة الوطنية البتجاه ضد الأدوية المزورة والبيرمي. وفي وقت تشل الأدوية المزورة والمخدرات شكروا قوات الجمارك المتجولة والشرطة الوطنية اللي قاموا بعملياتهم وكربوا الشبكة هنت الهرومية القادة تجيب وبتدمر حياة المواطنين، وطلبوا منهم خلي يزود جهودهم ويكونوا حذرين عشان بطل كما يخلوا الأدوية المزورة والمخدرات تدخل في بلدنا جد. الممثلنا وزارة الصحة الأم دكتور غواري واشي قال الوزارة تكوين فرقة مشتركة عشان تراقب كل الأدوية الما موافقة مع المعايير المطلوبة ويكون يخدم سوا مع القوات الجمارك المتجولة ورجال الأمن واللجنة الوطنية باتجاه ضد المخدرات والأدوية المزورة القائمين بها الناس اللي عندهم النية الفصل ده. لازم قال لا بدور بدمروا حياة وصحة انت المواطنين ده كلهم كي يقدروا يفندوهم ويقربوهم ويمسكوهم للعدالة. والمخدرات والأدوية المزورة والبيرمي التشوها كمان 3 شهور. بعد أسبوعين هنا بيسا في جيجر هنا وداي الخلية انت المتابعة والتخييم هنا السياسة انت المشاريع الرئاسية قدمت نتائج هنا للمسائل المحليين والجلسة كمان رأسها المندوب العام للحكومة هنا بروفينس هنا وداي. البيسا زارت 3 مناطق تابعة لوداي ولاحظت بعض من التطورات وبعض من التأخيرات كلها أيضا لاحظت مثلا التطورات في الطرق والنقصان كمان في الألمي الصالح للشرب. المندوب العام للحكومة بجانب بروفينسا هنا سيلا جنرال صادق سبيرو دينغا فتح أمس الصباح في مدينة غوزبيدا المركز هنا الإنتاج هنا الأكسجين. من مدينة غوزبيدا زميلة رادية معروف والتفاصيل.
2: المركز ده بنت 60 أنبوبة هنا أكسجين من 150 بار يوميا عشان يقدر يلبي احتياجاتنا المستشفى والكثير من المراكز الصحية القاعدة بالمنطقة. في البداية رحب أمدا على مدينة غوزبيدا عبد المجيد حسن بالحاضرين وقال المركز ذا أمل كبير للسكان وده يضمن لهم توفير على الأكسجين. كلم ممثلة على منظمة الصحة العالمية الدكتورة بلانش آنيا قالت المشروع ده عنده أهمية كبيرة بالنسبة للمواطنين ويدخل في إطار التغطية الصحية الشاملة بوفر الأكسجين الطبي عشان ينقص الأرواح خاصة المرضانين القاعدين في العناية المركزة. والمشروع ده بعكس الالتزام الجماعي على قوينا النظام الصحي ولدينا الرئاسة الأساسية لكل المواطنين. المفتش العام لوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور إسماعيل بحر بشر قال الوزارة قد تخدم عشان تسهل الوصول للخدمات الصحية للمواطنين وده في إطار الخطة الصحية الشاملة ويتماشى مع سياسة عن رئيس الجمهورية الهدف يقدر يحدث النظام الصحي. وقت الفتوح الرسمي المندوب العام للحكومة لدى ولاية السلا الجنرال صادق سبيرو دينغا قال عدل لجهودنا رئيس الجمهورية بترجمة هنا برنامج في أرض الواقع وقال المشروع ده إنساني ويقوي النظام الصحي بالولاية. نذكر بكون التكلفة الإجمالية على المركز ده 314 مليون فرنك سيفا وده كذلك الوزارة دربت فنيين محليين عشان يضمنوا التشغيل السمح للمركز. وزيادة رضيع معروف للإذاعة الوطنية.
1: المسلمين هنا جاتهن في الأسم من جمعنا صلوا أمس صلاة الاستسقاء عشان الله يرحمنا بالغيث المبارك ويحدث لنا الخريف. أيضا في كثير من الجواجر المسلمين كان صلوا في مدينة مندو المسلمين أيضا صلوا صلاة الاستسقاء عشان الله يرحمنا بالغيث المبارك. من مندو أحمد إبراهيم محمد.
3: استجابة لدعوة المجلس الوطني للشؤون الإسلامية شهد مسجد العتيق بمدينة مندو صلاة الاستسقاء بحضور واسع من المسلمين تضرعا إلى الله تعالى أن ينزل الغيث وينشر رحمته على البلاد والعباد. أما المصلين نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع ولاية لغون الغربي الإمام علي أبو بكر برمى عامر في خطبته شدد على ضرورة الرجوع إلى الله والابتعاد عن المعاصي والأسباب المؤدية إلى البلاء، داعيا إلى تصفية النفوس والتحلي بالأخلاق الحميدة، كما حذر من بعض الظواهر السلبية المتفشية في المجتمع مؤكدا أثرها في قلة البركة وانتشار البلاء. وفي ختام الصلاة رفع المصلون أكف الضراء إلى الله تعالى سائلين إياه الغيث المبارك والرحمة والفرج. منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: الساعة 7:26 دقيقة قبل ما نختم لإيد الله أناوين نائب وزير الأول المكلف بإدارة الأراضي ولا مركزي الإيمان محمد درج رسميا المندوب العام هنا بروفنسا هنا تيبستي توم جروة. الدبلوماسي التشادي الوزير هنا الدولة الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل السفير هنا بلدنا تشاد أنا هند الجديد في بلدنا تشاد وقدم لي أوراق هنا اعتمادا للوزير دكتور عبد الله صابر فضل. الوزير التصليح الأراضي السكن والتمدن فات في مدينة أم التيمان ولاحظ هناك كمان شاف البكانات هنا أملاك الدولة الكان الناس بشولوا أشوائيا. وفي نشرة سموت أخبار آخرة للنشرة هنا اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجري القرار لكم بكر السن بخاري بمساعدة من المهندس دوب سادي كركنا في ديل. النشرة إن شاء الله تسموها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. هنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة تياد قيلو بالآفي.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد بعد تماسمينا نشرة الأخبار مع زميل هبكر حسن بخاري. نجي في داخل الاستوديو ونواصل كمان ببلاغتنا المفضلة. المدير عن الكيس ناسيونال عن الضمان الاجتماعي سي ام بي اس يبلغ لكل الريتريتي بكون البيما عن البانسيون حقهم عن التراثيم ترمستر لدورة عام 2026 يبدأ من يوم الاثنين 32/1 شهر 8 عام 2026. ده كمان في كل الأجانس أي الوكالات أنا أقرأ لكم في أجانس أنا شقوة فرشة مندو سار بونغور بالا مونغو وعبشي و ألا تكفى كمان يعني للناس القاعدين في نجمينا يعني ببدأ من يوم 24/8/2026 ده على حسب البرنامج اللي نقرأ لكم سيري 0 A و D ده يبدو يوم الاثنين 31/8/2026 سيري 3, 4 و 5 كمان يكفوهم يوم 1/9/2026 سيري 6, 7 و 8 يلقوا قروسهم يوم 2/9/2026 سيري 9 وكل الناس المؤخرين من 0 لـ 9 كمان يكفوهم يوم 3/4/2026 ومن ناحية تانية كمان حتى الناس البنكاريزي قاعدين في البنك كذلك بمشوا وبلقوا قروسهم. الإدارة بصوت عن المدير أي الديريكتور عن السي ام بي اس روزي إمامي يطلب كمان المفاهمة لكل الريتريتي الكاديين. سيب مناجمين كات تبلغ كمان بمناسبة السنة لدخول العام الدراسي 2026/2027 كمان هي قايمة بتدريب حن الايال الاكاديمي بكونوا كمان مستقبل عن عم باكل واحدة انستيتي اي معهد دا جديد يقدر كمان يعني بيكون اجيال وده في مختلف التخصصات اللي عندها لها كمان تقدروا تجربوا في المانجمنت انجينيري انفورماتيك و دروا وحتى التوريسم اللي هي الصناعة. وأيضا السيب مانجمنت كات تقول عندها حتى خصم عربي. الخصم العربي ده كذلك عنده برنامج ولا برنامج ده بيخلي يلكم إذا كان بس دايرين بلقوا معلومات وبقروا. سيب مانجمنت هي كمان تكون وتأهل أحسن الاتديان وهم كمان يعني بكونوا ومستقبل حنا أمباكي وده بقدروا بمرقوا حتى بشهادات المختلفة مثل في السيكل أنا BTS ليسانس ماستر. والدخول للعام الدراسي الجديد كمان يبدأ يوم 10/5/2026 أما كليلة كتابة لكل الفليير كمان تقدروا تتصلوا بالأرقام النترية لكم 66-82-10-6-50 ده كمان تلقوا المسائل وهم كمان بقدروا بوجهوكم. يقولوا كمان دخول سعيد لكل الطلبة والطالبات. بعد المشاكل اللي كان سببت موت أنا أخوانا الكاديين هناك في هلة الخابة وهلة أمباناتا ده في بروفنس أنا البطحة بالتحديد كمان في ديبارتمان أنا باتا إست في ده كمان السكرتير ناسيونال المكلفة بالشؤون الخارجية والكاديين في الخارج
تقدم كمان تعزيات الحرة باسم حنا رئيس الجمهورية مارشال حناكات محمد إدريس ديبي إتنو ولكل أسرة الحلال الاثنين الخابة وأمبناتا. ومن ناحية تانية هم كمان يعني دايرين الشعبين كلها بكونوا كنفس واحد والمشاكل كمان ما عندها أي مصالح. ده في تلمية حقنا حاليا اللي قاعد بيفتشوها الحكومة الشعبية في رأسها كمان مارشال محمد إدريس ديبي إتنو. ومن ناحية تانية كمان تقول تسأل من ربنا سبحانه وتعالى اللي يجيب العافية في كل الأماكن في كل البلدان أنا في كل البروفينس أنا كاد وبالذات كمان هناك في بروفينس أنا اللبتها. وتقول كمان للمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. مدات في البلاغ كمان على سي بي اس حنا لاباتا است سكرتير ناسيونال شارجي دي افير اترانجير ولا اكاديين الا في الخارج. الساده المستمعين ومستمعات الكرام حنا اخذوا كات الساعه 7:37 نفس الساعه في كل الاراضي الوطنيه الكاديه. نمشي في مكنه الفن ونسمع كمان فاصل غنائي. نتبنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد المحنة يا المحنة أغنية الفنان الكادي عبد الله حسين ناجمي. صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. كرغنا فيديل كومسونو هو بس حاليا شال الغيادة وبواصل معكم لغاية الساعة 3 أمام الميكروفون عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو. نتمنى الشفاء كمان لكل المرضى أي زول المرضان نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى الله يديكم العافية إن شاء الله. قولوا آمين. شكرا.

السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي كاد بعد ما سمينا أغنية كمان من الفنان الكادي عبد الله حسين جيمي، الساعة 7:45 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نحج شيئا السادة المستمعين للتعايش السلمي بين كل أخواننا الأكاديين. فأولا يا جماعة، أولا كي الزول يعني بتسأل نفسك وبتعرف بكون أنت تشاديين ودولك دولتك تشاد بدون أمك وأبوك، ده الدولة دي بس هي بس أمك وهي بس تكون شنو، هي تكون أبوك. فيا جماعة الحمد لله حاليا 23 بروفنس، في لب البروفنس تلقى كمان الحاكم هو بس القائد بيمثله لرئيس الجمهورية في البروفنس، تلقى بروفنس واحد عنده تقريبا 4 بريفكتير اللي هي الديبارتما، وهذه تلقى عندها 3، عندها تقريبا كم سو بريفكتيرات. فالناس عايشين ايش ولبن في منان الحكومة ده، دايرين شنو، الناس بتعيش ايش ولبن. عندنا في بعض من الناس حس حاليا الناس قاعدين بخدموا في الحكومة، قاعدين الناس القاعدين في رزق اليوم كذلك قاعدين

أشبه ذلك. الناس ده كله خدمتهم سواء. حتى الناس القاعدين برا هناك ذات كل تلقام وادين تجار وادين عندهم بهايم وادين كمان برجوا إلا وقت أنا شاري السبعة تمانية ده وقت اللي هم خلاص بحرتوا فوقه. فيا جماعة زمان الناس اللي عندهم اللا بهايم البقارة مال حراتة قايدين بس إيش ولبن الدق كما عنده يعني عنده خل الشيء بيشيله بيجيبه عنده لا شيء سخيره بيشيله بيجيبه لأخوه ده كمان بنتي لبن ناس قاعدين العين كذلك من بعيد بس ترى بيتناولا أو فلانة نعم كيف كويسة الحمد لله ما عندك ليك يتروناي سعيرك يا شان داير الأكاء الأكاء بتخطها في الملا ما عندك ميل الشيء والله تشيف الدور دول قاعدين بهناك بمرحل هناهم المرحل ده بكان البقر أو كمان الغنم قاعدين دول قاعدين بالنص ودول كله قاعدين وعندهم شنو يعني الحمد لله رب العالمين بيعيشوا سوا فرحانين باكلوا سوا الإيال بيسووا لهم خابة يعني الخابة دي تورتور اليوم ده أنا بقر حقي بقر حناد بقر حندا وأنا ده نشيلوا ناس تنين من سخيري أنا واحد من يال القاعدين في بيتي واحد ولا من هناك ده كله واحد دول بمشوا بسوا كي في قنبلة نام ده شغلهم شنو إيش بس إيش عندهم اللبن يا قاعد تندل يمشوا ده بحلبه بس خلاص بأكله في علمي علمي هنال راحت ده بس بشوله بشربه البهايم بودهم ده بكان الناس ما عندهم فوق الزرع والبهيمين كان قمت بس تقول تمشي ذاته وقدر توصل ده تقريبا ساعة أو كمان ساعتين ترى بهيمة بس تقوم بس تقوم تمشي في زرع أنا نادم بس تقول تأكل ده ما في حاليا وتال أخدر ده خلاص شيء شيء شيء شيء شيء شيء شي شي لغاية تمشي كمان تدخل شنو في بيت أنا نادم. فيا جماعة الخير المشاكل أول بيقد ما فيها الناس النفر ديل بتشيهم حتى كان في يعني يوردوا علمي عندهم بير البير قاعدة ده كذلك ده بجي بشيل كي بزقي قال ده كذلك بشيل بزقي ده كله بشيل بزقي الكنيسيات دلو هقا دلو هقا شرد ولا شنو الدلو ده مع رمباي أصرا مع ناس كتير ما بعرفوا سرتو يلنا الحصة ديل ده الرمباي ده كان قلت شنو ذاتك من بقول هاي بابا يارو جاي يأيرنا ولا شنو لا لا لا الدلو ده زمان وقت المكي يعني وتقادي وت ولا إن ده قال ده منك ولا ده قال ده منك ولا ده باكي خلاص هم قاعدين لكن حسا شنو المشاكل يا جماعة الخير الحكومة الجادية دايما قاعدة بتفكر أي بروفنس شيف إن ده ناس هنا الأمني قاعدين يفكروا للسكان وممتلكاتهم ده كل ما نقوله نئمة ولا اليوم نادم تروح كي ايرك بس كان تم خلاص جيت مشدة تمشي تركض كما شيل لك دين هنا نادم ولا كما سويت شغل حوان ده زول كبجي بقول لك اينك في راسك كل ما في مال المشاكل مشاكل الما تم مشاكل بس خلاص الناس لحدي ده كل بمرق لا يا جماعة الناس الكبار ذاته كل زمان ده الراكوبة دي بيسوي شنو للناس الكبار الناس الكبار دول ده كم مشاكل بس بيقى ده هم بس بلموا الناس ويلا خلاص بقول لهم يلا مشاكل ده خلاص كان زول واحد بس هجى لهم ده الكلام ده كله بصده لكن حسا كمان الفرافير الحسا أديل الفرافير الحسا أديل كان شغل بس شيء بيقى ده يلا قاعدين ده نيان نيان نيان نيان نيان تراب ده ترى هناك تراب ماشين فوق وين يا جماعة تراب ده وصل باكر بودونا فوق يدفنونا فوق زول كبانو ليه والله سوسول أدي إيك مفرش نفر حسا مفرش ترقد حي إيك تشوم لك ريحة تلقى دخان وكرا ما في ترى بكان السخير ده بس لحد بخطوه كل أبنوس الزول اللي بيدور قبل بتم بيشيل لك يعني يشيل لك روباي عشان بخطك
ولتي ملمي ولتي شنو وقت خلاص اخذت لك الادت النادم اللي بيدور جول بقول بشيف هاي ترى النقره دي ذاتها كل شيء يا اخي يلا انتونا تينا عشان نلبخوها مره وايد كبك حتى تقبل تراب في راسك ده كان نادم تفكر ده يا جماعه تسي شغل هوا اللي نادم ام بيناتكم بس يا اخواني ام بيناتكم بس احيانا بتلقى في مشكله عن الاراضي ها ها انت كما خلاص سويته لهد مشاكل لهد الماتو دول الماتو ده ما درر اخوانا هللنا تشاجيه بس وماتوا والله شيء ده ما هلو شيء ده ما هلو يا اخواني خلي اني نكون نخدروا الحكومه خلينا نخدروها كل شيء خلته لنا هسه ايام زمان ده كان قاعد كده تكتب الجواب حتى قبل بودو الجواب ده كدر كيف بودو لك ده قريب كم وقت قبل حتى وتير ده بوصل ده كل وقت البجو بقرو ده تجي تلمه تلقوا ليكم نادم بجي بقري ليكم قبل فلان فلان قال كي كي كي دخل لي أهلنا الكان فاتوا زمان في المملكة العربية السعودية بيسجلوا كاسيت فلان ده مشى ده خلاب بنتو كاسيت ده تودي لي فلان كلهم كي بجي بلومه تسلمهم نفر حسا قالنا هجوا في التليفون ده بس ها أنا ده رسل لكم نفر ده فلان ده قايد آفي أي فلان ده قايد آفي أنا رسل لي كازيو نفر ده رسل لي راديو أب خشب رسل لي خلوغان المشل ده أنا فلان وين فلاني ده كله مشل ده كان عندك وسيلة كلها خلاص تخط في الراديو ده بس في سجلين اللي انت سجلت ده خلاص بتلم الباران دول كله بلمه بعد ما خلاص لمه يا تقول عشان شنو بجي بسمة لكن حسا يا جماعة الشيء ده كله هاكو مسحلت لنا تليفون انت را اجد بس تهجي بالتليفون تعمل كل شيء اللي انت تدور ده كله ما نئمة ده كله نئمة يا اخواني تدور ارتل تدور تيغو تدور شنو كله تلقى كريدي هناك ده قاعد تندل تنادي كي بدون اي مشكلة وكان شوكو شابت بيقى ده خلاص ده كله بيشيل تليفونه ده كله بيشيل بالتليفون خلاص يلا تنادوا الناس ده وليده بيسوي للمشاكل يا جماعة الله يرفع البلو ينزل الشفاء يا اخواني بمناسبة يوم الجمعة السعيد كلنا خلينا نرفو ايدنا لالله اللي يمشوا جامعة خلي يمشوا يرفو ايدينهم لالله الله يجيب العافية اللي بمشوا اجليس هم ذاته كله خليه بمشوا يرفو ايدينهم لالله خلينا نبكوا عشان الله ده بيجيب لنا العافية يا جماعة في بلدنا جت فنطلب السماع لكل المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جت كرقنا فيدل في الحندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مال المستمعين كابين تقلب

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي جاد داخل الاستديو الساعة 8 ودقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. أيوة الدور ده نص مع فاصل غنائي تاني. على كل السادة المستمعين والمستمعات صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية الشاد. مستمعينا القاعدين بتابوا ماني هناك من مدينة أبشين، نقول لكم صباح الخير مستمعينا هنا مدينة مونغو، مستمعينا هنا تيبستي، مستمعينا القاعدين بتابوا ماني هناك من برداي نادي إست نادي ويست. أيضا نتمنى لكم صباح الخير مستمعينا هنا بوركو وبيزات كمان في فيا لوغون أوكسيدانتال لوغون أورينتال مندول بدو منا سكادر مستمعينا أنا تانجيلي موين شاري، مستمعينا أنا لاك. أيضا نقول لكم صباح الخير مستمعينا أنا شاري باقيرمي، مستمعينا أنا جير لميز، مستمعينا أنا بول أنا كانم وبحر الخزال. نتمنى لكم صباحكم يكون سعيد، وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. مستمعينا أنا عاتي البتحة، مستمعينا هنا قزبيدة، مستمعينا هنا وادي فيرة. أيضا نقول لكم صباح الخير، وأكيد أنتم قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. يلا كابين تقديم

الخيلة والرادة اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك شايلة روح لي بيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف كل حاجة.

الانوار النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق نار مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

0: وهارا انام يا فايونا
1: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غادي يكات باقي لي خمسة دقائق نسمع آخر فاصل غنائي، آخر فاصل غنائي، وبعد ده كمان إن شاء الله نجي. يا سلام على كل السادة المستمعين والمستمعات، أغنية جميلة وأغنية باردة نحدوها كذلك لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليين قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات، أغنية الفنان حامد الريا عينيك معايا. يا سلام يا سلام يا سلام لكم انتم القادم تتابعوا الاذاعه الوطنيه التشاديه من داخل البيوت، لب الوتائر في الكلاندو في الموتو على كل حال، ودون ما ننسى كذلك انتم القادم في اسواق وفي لب الدكاكين، نقول لكم صباح الخير ان احنا معكم وانتم معنا بفرحه وسرور لغايه وكنا بتم.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو تشات خلاص لا وقت إلا ما حد اللي تتكمل ما في قوتو. نشكر كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات اللي كان تابوا معنا 75 دقيقة في لب ليلة. 75 دقيقة سادة المستمعين، سموتوا المنوآت الغنائية، سموتوا الأبلاغات العادية والرسمية، الدآيات هبك رسن بخاري نشرت الأخبار والساعة 7:15 دقيقة، هلينا الساعة 8:13 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية لجمهورية تشاد. نفس الساعة كمان هناك في أم تيمان، ولا في مدينة أم تيمان، ونفس الساعة في كل الهارات حانا مدينة إنجمينة من الساعة 7 قائد معنا في المراقبة الجران فرير تليم قايس تجهيز وتقديم لبرنامج الكوماندان ديبور عبد الحادي محمد تصالح بابا يارو كراغنا فيديل لكم سونو ولا وبرنامج كمان نفتيه تشرف بابا بادمي سايا كوكل كل عايز المستمعين المستمعات كل أنا كمان نلعب معكم إن شاء الله هنا نجمعنا غادي كات لحظات ونخليكم ما الجران فرير تليم قيوس بجي بيواصل البرنامج بلهجة السارة قيلوه بعافية.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجاذية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجاذية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم، واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، يعني هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، إكاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، أوفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بيسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن، هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
3: أي نعم. كلمة القرآن.
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقلنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل التوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنثروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو درده حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
3: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من تشاد صادرين إلى ليبيا أيضا بثروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

kikiɗe ɓe ani kimasan noon kafi kayen an karskay labara fi nagada kayen an joɓɗo mi dobsari kraka fidel kayen bugolde kayen nolde kenam hoto eglone mi fam ga a awa kayen labara fi nagat maga tigan dan jawna kayen burde kamat tigani kayen gouverneur maga tibestina kayen samayumala tom jeru a sugi kayen musumengulo lopto falamulo lopto falamo kayen nirfa ani neka fi province de Tibesky gayne ka siya buldan do namu ka musumulon gayne ka en mi sama ministre vice president vice premier ministre na ka en samyuma la liman mamad awahli nam dani ka en me vice premier ministre na liman mamad ka en me job ka en ministre sauleni ka sine ka ve lin vite besti non qafi ka en ka gouverneur le bi sakdum non qafi ka en nam dala wa نقفي لين فولي غير كي سيماني ان سي لوم لوب مالا غير نقول كل سمون نون قفي الله لا تقدم معهم دوت مع ولد كل في لين في تبستي مع انا مجد نقول مي سا جيو كان سا تلك ما جيو ما بادم غوينا هدي فوق مغرب نون قفي ام كيسي دبي كي لوب نسي لومو لا غيني هن ما شوش كلنا في ليت كي تونيغا كلين غير ام كيسي دبي awa hen tan gani kan me negative chat negative induna kan end gani kan se hum tut kan ka doctor kan na me sama jun banat na ulina ma fi negative end ma he negative chat sam yuma la kuman a kuman kan pale le do gan do ke se ta nga di kan na me kamat lan tudum gan me berol masa ulo na fala mo gumi a he negative tan me no kan am tu fulum gan me ministre na fi nagat fi majur banat li non qafna qain me docteur Abdoulaye Sabour Fadul qain he de ni si sangulo segena cheje qaina me to si bero la qain nam soneli son le hum de le ir le qain fi nagat fi end he nagat fi tanin qaini qain abaret naglo fuq to qain la le ni sumun qain sagule sem de fi nagan fi sina qain docteur qagala he da sa ni si to qala fi sina qaini awa hen dan gane kan ministre na fi nagat man law ke law na fi sumna le bo dir lima kam na ne ne na wa kan sama yuma la mamad asile khalata kan na me obidan gan ka turis ko sar lina kan na me chap kamat kan ka le de al amtiman jo kling wal de fi salamat awa kan na me ministre na choice kan ne turis ko ruwa dalam gan me du lop ma khalina ga gal la fi nagat lina laqlaq sum lina lini ci way ngolo kay nagana miga gay ma dira fi gobni fi nagat ko ka miga en kafe lina lini kay marqa qa nis lina lin ka ki de ke lenamna yune qafok doktor gay na minister interesen kay lawnamna qayram chomnam chos kay ni sangulo za kay lina fi amtiman laqlaq kay na me isiga talamon si ka qala gadan tuzia kay lok ma qalina kay len tu ga tu diga قائم ما يرفق قوم في نقد كون لقي لقوينا لقلق سوه غير أسمى نفا لغين الليلنا لبوم جانا على سو كاف كنا من مينسترني كغلان هدا نسي كاني كي شلونم كي شلام كاني لو هن تان كاني نق لبار كان لا قد كان ميرو فيدي كان أفات لبار في نقد كدان دان نم كاف كاني كان قوي لون في كورغونا كورغونا مركا كاني ما يقول قاينة فهم شاف فهم يقعد قسمة شادة قسمة لقائل قال إن جكتوا عن هنامو اللي قبل اللي قال مجا كاف قاينة ما جون كأقين سيسان قلنا في سلاقلو كامن لقلقنا قاينة يوم قايوم ما يوم كاميتان قاينة تل قاينة علام قاينة كلمة قاسينا علام قاينة تقولوا كام قاينة من كورنا درم مول ما نام في فوق في نقد في مشول زفول قاتل بوكوتا قلنا مينستير في دكتورة قائم سمايوما لا دكتور غوارا واتشه كان نام كان تريسون غسام دفي مينستر نفي دكتورا ايو غورغونو نامنا نالام غو دالا رامارين راموني كي سوم سركا لين غالين هجل ركيت لك دا كان يوم وليغي مو سركا جيك توزي جيغيم غا تانغ لا كان مو دي تانغ تان كان لا فات كو انا كان نام فوق نام في نغات مي جولي زولا او كلاون في نغاف كو غورغونو ما جون كان كان نسي قالوا لابن فيزياء غير كورونا ما قامت ننسي نعلم غيو ما ننسي فهم ننسي نعلم غيو أو خايفة دوا خلا بعرف نقد ما قد قال نقد جبلهم في دال جاي جانول دا قاعد يقولون مي فما

السلام عليكم. ساعة وجزيرة دقيقة مرتبطة زي ساتروني كارا دي تشات استترو بيني دقيقة دقيقة ما توقع لبرات عندنا كي كي دون ان كي كي عمي دي من اندرا غريدي اسان فيل كي كالي شكر ترك عن دي من درو كار كابين تكنيك دا چغانا ساوي كرن كريو كار مكرا دا جغانا سالي محمد سالي ساقا كي كابين تكنيك غردير دونك ملابرا فتغر كابين تكنيك

za inaanu kaar busaba inu chadnga durko inaanu mudda tuzra za kaar kurinaye za amara droga inaara gaendiga tegana za nyana agu dawa inaara perime mudda hunda tuzra hina da hirimenga inaara gana amaranu musilina amaranu aranu merano aynu pre neve marandese ama musilina aynu aynu musilina arama sehanga amara gana udur hadar kendini توجيهات ازا شعب اينا راگنا فهم كنده غاته غنا دل دا نوكندره لابرا تنده لابرا اينا دوا اينا پيريمه لابرا تنده منيا توسره لابرا ان جهسن يندران تلم غيوس انكران يندران كارسال محمد سالي ساگا كي چوك بي غابرين گرده ردونا چنده كابين تكنيك

0: Masala de 2012 à 2013 da ana khalas gaidin fi hospital ga ina har min nas mardanin khalas.
1: Okay, تقدر تقولينا شنو الخلاق انت تمشي تبقى سبيسياليست يعني الدومين ده؟
0: من اول انا كينيزي ثيرابيست سامبل لا غاني شيفا وانا غاني ريدا سبور كتير. وغاي في انترنت غاي نادو كل نشيفا اسك ناس دولا كيد ميانام و اجينا دا ساو من دانا شيفتا دا ما ساو دا إلى تي كاملة سنة أربعة ولا خمسة قبل تمشي باتان تسي أكار أنا أربعة دابا شيفتا كي دخل لا أنا خلاص من سالتا وكاشن وكاشن وليكتا بورس وخلاص إيتا تشاجين راسلني دابا سنة ما شيف سيتا
1: ميرسي جان دي دي تقدر تورينا أوبجيكتيف أنا كينيسيتي رابيد
0: لي أسا كي قال دومين أنا سبور دا لي أنينا دا gay ni shufule nasal gay se sport la kadar may algo blessure gay ni shufulum kadar min blessure gay kulu ni sulum dawa kaday yalgo gudra nam misil awalla kay yejuru waya yalo bal wala se chocolat sport nam na adil anina gay misil ni shufun ganon tulum conseil ke kadar chocolat way dina se chocolat may se kadar yalga gudra nam da se sport adil davas spécialité rôle agina afi club dulla.
1: Ah d'accord, est-ce que la sport dans ou inda importance fi cor hana nadu
0: aye le importance ana kinésithérapie da ani nabas kan solom dawa kubal yamshu ce sport da le compétir da ani na gani préparer l'homme ni jabutu miskla nam le irida nam udmaya nam solom chocolat katir ni renforcer kadar nas dulla yamshu le min yajuruda mayalgo blessure. Donc on a gagné préparé le global les compétitions et min le mon kamolokulu halas min baruda bata neji ni solom dawedin kali inum adil kadar ambukrari gum bala le michel bojadol be côté nous nous là ah anina gagné solom ke
1: ah d'accord yom wedin da nazga yugulu michel la ilaj tabii da galuda michel khidmi ana awin o ma khidmi ana rujal inti specialist ana domaine da تقدر تورينا رايك شنو في كلامنا
0: ناس كثيرين غا يشوفوا اسك في ريزو سوسيو دا كثير را يشيفا اويندول كاي ماسيل نادم مي ما تشيفا راجل دابس ناس في راسم دا كتوغال شوكولانا اويندول مانا رجال لكن اوماندا بفرنسي يغورو ماسر مش نادم تيجي تنوم يسيلك ماسا يتوغم تامجو لكن انينا دا سبيسياليتي باراميديكال انينا كاينا خادم نيورولوج des orthopédistes, des cardiologues, des diabétologues, des pédiatres, gynécologues, kulura anagana kadma donc agina la spécialité à part lakin asake min question da kinésithérapie da talga avin fuga talga radil fuga michi gynécologue la tshiva la rujal kul gaidin mara kul fi da michi sawa sawa agina da bas
1: inti yomalla mashet fi domaine هنا كينيزيتي رابيد اهلك كي مشي الحج شنو ولا هما ما زيلو ولا كي مشيت في دومين لا
0: والله من سخير ده كبير من سيت انا تشات
1: كبير في الجنوب
0: اي هنا دونك اندي كاكا نيدا جاي سيل ناس لا تراديشن ما جاي ما سيل ناس وي هي ما جاي شيفا دو انا من سكر غنا دوني جاي سولو شوكول كي كي كي كالدا سيل كي بيدين سابا في دين سابي المي كي كي كاكا نيدا ومات و شوكولا و خلالي انا ذاتا كي ما نعرفا كدا و خلالي خلاص من او مادة انا غنا جبا كان بال ولا غاني روك ولا اكسيدان ولا شوكولا واي كي في كارشا كينا دا انا نيجي نشيفا و كي نادلا مشي الولاد رجلا نوغا يالا بال مارك ولا شنو سوا فو بارا انا نيجي نادلا و خلاص ناس دا سايبي دول لا غاي وريقا لا كين مدانا كاكا دول ما انا يالا لا gay urni kalam
1: kalam ma adil
0: ma adil wa ana khaleta wa min wara ya ni dana doni halas wa ranga da ka kana da kalak da ile ti sei ma ti sei da mai kun halas min dara na gani si o min wara likta ba kanina man wara ni ga amshi agir ana na sardu la halas amshi agir
1: aha aterila specialiste ana da marag milu babet ku zata ke mashe saweta marwai
0: ona skulu ke fi famida halulum o saibi de la awal ko sa o man gaidin na min kenegri da o man gaira sala le message encouragement
1: ده هما الاول اوروغال با شغل ده ما عديل
0: شغل ده يلا ده ساكمل خلاص دونك اومان ناغا ورني لي اومان داكل ابا نام داكلو asa uman shaibu kalas gan dawlum gai jile fi clinic gan sulum dawa don asa nas fi karciya na indula kulu kida halulum
1: halulum nasa awal hagaro metieda uman bas asa bigilum halu
0: ayi da
1: merci monsieur Jean Didier est-ce que indak

0: إمكانيات مش القدرة كي لا تقدر تخدم خدمتك ده أجل
1: ما تري لا من قلنام شو نقري ده عش إسبيسياليتي ده إدورا شغل وايدين نمشي راسامبل ما ده إنو مريميو برا برا أنا قلنام شو في دار كتير ومن نام شا كورس الاندي ده قلني بيا باري ده واي تنين واي تنين أسلا اندي ما فضلي ولي أسانا قايدا لين دورا قد الناس الاندو موين إدورا يدلي ده e contacter le yo yagdar edele kadar fadale girin durani fuka kabinyane personnel al asara ana gaina kadum o mishi le partenariat be clinique sawa na morsal mais lakin anina lisa ma fakita don dakuda problème ani al asara da le mishkila le kadar nalka bit adil ni fuka o matera waidinda kali njubu o khalas ni selum da wal nas chajendulla
0: nitmanna talga al imkaniyat al kafia wa taftah العيادة حقتك الخاصة عشان تعالج المرضانين التشاديين ميسيو جان دي دي شاك ترافاي كان نادم قايل سيدة عند ديفيكولتي في ترافاي هناك انت ده شنو ديفيكولتي اللي جيت فوقها
1: لي ديفيكولتي في ترافاي اللي اسرى بمرضانين وايدين ده خلاص فترة سم قبل جوبو اول اوروتو ناس المشي عند افي سي افي سي ده مرضانين في راس ده اللي قدر يجيبولهم في اوبيتال دكتور يشوفو وباكان وايدين ده ينادوني اني النجي nantulum nazla kudra kadari gum yurugda naswede gul idena nanas ikurbu mardaninda yagoti bet ladi idena yabga rigek wala nad mama yagdari kutarjena utirgebu djubulna da anina ga bujana katir uda problem ane alwa mele kadarle nasal ga se sport michil ga yala bu bal wala shunu urjena kasal wala maragda acha umanda jildum nabas avenir anam
0: Say.
1: Kali ye jilena fi hôpital ni chufu choko la maragda ni selom dawa kararijilda ya gout fi bakana mishil awal mi waidina igum yomshu ise anadar lakin ma ni gul anadar anamayafa me min seuda kev kul nduru kade ise radio ishufu kadar udmainda bakana algaida adil asha umanda sportif dul na donc da difficulté anina indina katir ele mara waidin yalum da kul mayagdur ya gout ula yurugda kali jubulena bakana waidanga jubulena solom kadar girib ke uleda igum yurugda batan tishiwa yara igul u it wala abara gal bakanda beid gal shunu shunu da dakulu bakana algae antuna michel problem chaque fikid miaginan
0: c'est vrai da negligence o yishufuna dum alla mardan da badri ki magay wadu hopital yarjo a la dernière minute jusqu'à kan wadu de spécialiste zata ki yatab mou merci monsieur Jean Didier est-ce que indak message ta adressé
1: à la population ajet katil mais message ne al asda li ana gouvernement شكراً للغوفرنمان شكراً للمارشال محمد إديس ديبي إتنو لشكل السوالي لغريس أنا أوراس أنا ماشيد بارا سيتا إسبيسياليتي دا كمالتا جيت مرسي للمينيستر لا كولتور جينيس إسبور لأومان شكل السوالي دا على باس إكفولم شكل كل المان سوالي دا لفيدراسيون نا تشاجين داتلتيسم دا كل أومان إندم كونفيانس مني دا باس أومان إدي لجوز كانا جيت في باكان الأسا اليوم أنا غاي دا لأكويدول saibidul lokun shukran anum katir nsalmule nasana unama bara nasga asmunida ile le grasanam mikuranam la journaliste dul shukran anaku a technicien dul o responsable ko le kefi unama da shukranam
0: mustami'in wa mustami'at alkiram ana radio chat beda albarnamij alkan istadafna foga alakhissai ana alilaj altabi'i alsayid Jean Didier khalas kammal كان معاكو في هندسة هنا الصوت جابرييل وفي الإخراج عبد الله توش البرنامج من إعداد وتقديم عز علي اللومة نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو جان

0: السادسة تماما داخل استديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. والبداية بتفاصيل: باتريس وانسو الممثل المقيم الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد تم خلال هذه المقابلة بحث أفاق التعاون خاصة شؤون اللاجئين شرقي البلاد. بشير عمر بشير.
1: ركز اللقاء الذي جمعه وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتريس أوهانسو الذي أعين منذ شهر يناير عام 2026. ركز على أبرز القضايا الإنسانية في تشاد التي تستضيف آلاف اللاجئين القادمين من السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكامرون ونيجيريا. ولدى خروجه من اللقاء الذي استمر لزهاء ساعة، أكد الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن النقاش تناول القضايا الإنسانية ووضع اللاجئين بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة التشادية جددت التزامها الكامل والدائم دون قيد لتسهيل عملية المفوضية، مثمنا على جهود الحكومة وتعاونها الدائم في جميع القضايا الإنسانية ولا سيما توفير المأوى والغذاء والحماية وفتح أراضيها للقادمين من الدول المجاورة في ظل أزمات نزوح متفاقمة بسبب الصراعات والتغيير المناخي، مؤكدا استعداده لعمل مع الحكومة لحشد الدعم الاجتماعي والمالي وإيجاد حلول دائمة لتحسين حياة اللاجئين.
0: رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى البلاد هو الآخر كان بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لكنه جاء ليودع الوزير الدكتور عبد الله صابر فضل عقب انتهاء مهمته بالبلاد. محمد موسى أحمد طاهر.
2: يجيء هذا اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى تشاد لوريس فان أجيك، وذلك عقب 3 سنوات قضاها على رأس البعثة الهولندية في تشاد. وعقب خروجه من اللقاء أوضح مسؤول البعثة الهولندية بالقول: لقد ناقشنا خلال هذا اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تشاد وهولندا في مختلف المشاريع، كما أعلنت عن مشروع تجريبي سيتم تطويره في شرق البلاد يمتد إلى 14 شهرا، تكلفته 10 ملايين يورو، وسيتم تنفيذه بمنطقة وادي فيرة، ونعتزم إطلاق مشروع أكبر يمتد لعدة سنوات بهدف دعم وتطوير الخدمات الأساسية لفائدة المجتمعات المحلية واللاجئين والنازحين. وللتذكير، حضر هذا اللقاء المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة والتي تسلمت مهام عملها رسميا.
0: 3 مظاهر أو ظواهر تجتاح مؤخرا فئة الشباب داخل المجتمع التشادي: التبغ، الكولوس، والكحول المغشوشة. وضع صحي واجتماعي مقلق استدعى الحكومة لمواجهته. المواجهة بدأت اليوم بعقد اجتماع مشترك ضم وزيري الصحة العامة والتجارة ومعاونيهما لوضع استراتيجية دائمة للحد من هذه الآفات. حسن موسى حسين.
3: لقاء وزاري الذي جمع بين وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة بهدف مكافحة المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة، إلى جانب ظهور أنواع جديدة من المخدرات التي تعرف بكولوس والسجائر الإلكترونية، حيث عرضت خلاله منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد الدكتورة نينيجوم بيرو نتائج العمل الذي تم دراسته من قبل الخبراء وفني الوزارات، مؤكدة بأن أبرز التحديات المرتبطة بانتشار التدخين وطاعة المخدرات الكحول المغشوشة والعدوية المقلدة تتمثل شرابها 50% لدى عصات فئة الشباب والمراهقين في المجتمع. من جانبه، وزير التجارة والصناعة جبلو فانغاماتيو قال إن مكافحة المخدرات والمواد الضارة تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع تنسيقا وثيقا بين مختلف القطاعات، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشار إلى أن التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات والمواد ذات التعثير النفسي وسط فئة الشباب، حيث ينعكس سلبا على الصحة الجسدية والنفسية، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية تمثل الفرد والأسرة والمجتمع. داعيا الوزير الجميع إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء، وتكثيف الحملات التوعوية خاصة في الأوساط الشباب من أجل الحد من انتشار التدخين والكحول والمخدرات والمواد ذات التعثير النفسي للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة.
0: 100 فرصة للتدريب مجانا في مجال ريادة الأعمال محجوزة لصالح الشباب التشادي. التدريب يمتد لثلاث سنوات بالمملكة المغربية ابتداء من أكتوبر القادم. إشارة فتح باب الترشح لهذه الفرصة جاءت من قبل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر عبر حديث صحفي قدمه صباح اليوم، نتابع ذلك بترجمة وصوت زكريا يحيى زكريا.
4: Dans le cadre de la vision du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État.
5: تماشيا مع رؤية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، والتي تضع الشباب وريادة الأعمال وخلق الفرص في صميم تنمية بلدنا، نفتح اليوم رسميا باب التقديم لبرنامج التميز في ريادة الأعمال، وذلك ابتداء من أكتوبر 2026 سيستفيد 100 شاب تشادي من برنامج مدته 3 سنوات في المغرب يجمع بين التدريب والتوجيه، وهذه الفرصة مجانية تماما ومتاحة للشباب من جميع ولايات تشاد البالغ عددها 23. نريد البحث عن المواهب أينما وجدت، لأننا مقتنعون بأن الفكرة الجيدة يمكن أن تولد في أي مكان في تشاد. أردنا أيضا ضمان عملية شفافة وشاملة وقائمة على الجدارة، ولهذا السبب سيتم إجراء الاختيار مع الجهات الفاعلة في نظامنا البيئي لريادة الأعمال. طموحنا بسيط، تحديد الشباب الذين لديهم أفكار ومشاريع قادرة على أن تصبح شركات وحلول ووظائف لبلدنا غدا. لذلك أتوجه اليوم بهذا النداء إلى شباب الولايات 23، قدم طلبك الآن، شاركنا أفكارك، شاركنا مشاريعك، هذه الفرصة بين يديك.
0: جرى صباح اليوم بالكنيسة الإنجيلية التشادية بالعاصمة نجمينا مراسم تشييع جثمان مراقب البث الإذاعي بالإذاعة الوطنية التشادية باب كيجان جيتنا إلى مثواه الأخير، وذلك وسط حشود من أهاليه وأصدقائه وزملائه. مصطفى بشارة محمد.
6: بحضور الأهالي والأصدقاء ومسؤولي الحي الوطني للإعلام السمعي البصري ورجال الدين المسيحي، جرى حفل مراسم تشييع المراقب البث بالإذاعة الوطنية التشادية باباجي جان جيتنا، والذي وافته المنية في 23 من أغسطس عام 2026 بأنجمينا عن عمر 62 عاما بعد مرض خسير لم يمحله طويلا. بدأت المراسم بقديس وصلوات وترانيم إنجيلية، من ثم استمع الحضور إلى كلمة الأسرة والأصدقاء في العمل، مقدمين الشكر لكل من واساهم ماديا ومعنويا بهذا المصاب الجليل، واصفين بأن الراحل المراقب باباجي جان جيتنا كان طيب الأخلاق مع أقربائه وجيرانه وزمائله في العمل، فالراحل محبا لعمله ويعمل بكل جد وتفاني كمراقب البث بالإذاعة الوطنية، مقدمين تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيد وزمائله. مدير الإذاعة الوطنية التشادية جيما بانزو ورئيس السلطة التقليدية لنانجيري كامبا إبراهيم في مداخلتهما قالا تعجز الكلمات عن وصف المراقب الراحل، ولا يمكنها التخفيف من فاجعة فقدان أخ باباجي كان محل التقدير والاحترام من زمائله وأصدقائه، وإن مشاركة الأسرة هذه الفاجعة الأليمة لها ردود طيبة في معنى المواساة، كما تعود صورته إلى أسحان الحضور. هذا وتم نقل جثمان الراحل إلى منطقة بيري بولاية تانجيلي ليورى الثرى عند مسقط رأسه.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني تشوكبي جابرييل، وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجاذية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجاذية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم، واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، كاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
3: أي نعم، كلمة القرآن،
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين الغبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج وعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل التوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم. أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنثروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
3: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

قاسم القارية جوه المدرسة يا سيدي الحسن أخلف لي بلا الوافر ضراو المنصور رسول مامون الوقار.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: بريكاش أربح كاش في كل أنحاء حنا تشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار. بريكاش المراهنة متاحة للجميع.
2: من إنجلترا إلى تشات شيء جديد في جنبنا. الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي. وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأعزاء 7:15 دقيقة إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية ونبدأ بالعناوين. الوزير الخارجية وزير الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة. بعدها كمان استقبل الدكتور عبد الله صابر فضل وزير الدولة استقبل المبعوث المسؤول عن البيئة الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فانتاجيك. وزارة إدنين عن الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة لهم عشان كلهم كي يسووا يجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة. وفي النشرة تلقوا أخبار آخرة فدي العناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير عن الدولة وزير الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكلموا في القضايا الإنسانية في تشاد اللي قاعدة تستضيف آلاف من اللاجئين من السودان ومن جمهورية إفريقيا الوسطى من الكاميرون ومن نيجيريا. وقد ما مرق من المقابلة الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكد بكونهم ناقشوا مع الوزير في القضايا الإنسانية وحالة هنت اللاجئين بصفة عامة. وقال الحكومة التشادية جددت التزاماتها الكامل والدائم عشان تسهل الأمل للمفوضية. وشكر الحكومة التشادية الدائمة قادة بتتعاون معهم في جميع القضايا الإنسانية خاصة قادة توفر لهم الغذاء وتحميهم وفتحت أراضيها للآخرين الجايين من الدول المجاورة في وقت الأزمات والنزاعات والتغيرات المناخية. وقال هم أن بخدموا مع الحكومة وبتأموها ماليا حتى قال يلقوا حلول بالكامل من أجل تحسين حياة حنت اللاجئين. بعد كمان الوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية دكتور عبد الله صابر فضل استقبل المسؤول عن البيسا الدبلوماسية لمملكة هولندا الخدمة تكملت في بلد نجات فلوريس فانتاجيك. الزميلة حليمة محمد ساكن والتفاصيل.
1: اللقاء كان لما وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية والتشاديين القاعدين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية حنا مملكة هولندا في بلدنا تشاد لوريس بان أجيك. والملمة دي بقت بعد 3 سنوات من ختينا رئيسا للبعثة الهولندية في تشاد. وبعد ما مرقوا من المقابلة دي كلم مسؤول عن البعثة الهولندية بكونوا هم ناقشوا مع الوزير كثير من القضايا اللي بتقص قوين علاقات حنت التعاون بين تشاد وهولندا ودا في كثير من المشاريع. وأيضا أعلنوا بداية هنا مشروع تجريبي لتطوروا في شرق هنا بلدنا تشاد وفي مدة هنا 14 شهر وبتكلف 10 ملايين يورو. والمشروع ده ينفذوه في منطقة وادي فيرا. وأكد مسؤول البعثة بكونه هم جاهزين ليطلقوا مشروع كبير يستغرق سنوات كثيرة ودال عشان يدعموا فوق المجتمعات المحلية واللاجئين. نذكر بكونه المقابلة دي حضرت فوق المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة.
0: وزارة التصفيح العامة ومعها وزارة التجارة والصناعة لموا عشان كلهم كي يربطوا خشمهم سوا ويجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة والمخدرات الآخر اللي اسمها كولوس والسجائر الإلكترونية والحشائش. ممثلة برنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد دكتورة نينو جي إمبيرو أردت النتائج انت الأمل الدرسوها الخبراء والفنيين حنا الوزارة وقالت 50% من الفئة انت الشباب المراهقين بيستعملوها. الوزير حنا التجارة والصناعة مجيبولو فانغو ماتيو قال الجهاد ضد المخدرات والمواد الضارة ده بيعتبر مسؤولية مشتركة وتخص الكل. الوزير نصيح الأمو والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال استعمال المخدرات والمواد الضارة بينعكس سلبا وبيسوي نفسيات للسيد اللي بيستعملها وعند عواقب سلبية آخر اجتماعية واقتصادية بتخص سيدها أولا والمجتمع كذلك. وطلب من الكل التعاون ويكثروا الحملات انت التوعية خاصة في أوساطنا الشباب عشان يوقفوا التدخين وكل الكحول والمواد اللي بتعتبر والمواد اللي بتأثر في النفس عشان يحافظوا لمستقبل الجيل القادم. الأمين العام لولاية وداي جينكار غاسبار أمس في مدينة أبيشي بداية رسمية هنت أعمال الورشة هنت التدريب للخطة بخصوص الأزمة الرئوية في 13 ولاية التابعة لمشروع دعم الثروة في الساحل اللي بسموه برابس دي بحضور كثير من الشخصيات الإدارية والفنية في الميدان. من أبشي جدو محمد بركة يورينا كم يوم يخدم
2: الورشة دي تديم لمدة هنتا 3 أيام والهدف حقا كمان عشان هناك يقدروا يشوفوا كمان شنو المشاكل اللي قاعدة تعاني فوق الثروة في 13 ولايات التابعة للمشروع هنا برابسة 2 وده بخصوص الخواتر الحالية قاعدة كمان تعيش لمناطق الساحل وخاصة البكان هنا المتعلق بالثروة الحيوانية. في كلمة بالمناسبة الممثل هنا المندوبة الإقليمي هنا الثروة والإنتاج الحيواني محمد آدم سيد كان رهب بالاختيار هنا مدينة عبشية كان بيجي فوقا على عمل انت الورشة ويتركز بما يخص العامية انت الإدارة انت العاصمة الرعوية اللي هي اليوم أصبحت حقيقة وقاعدة تنشاف وتحتاج كمان لعمل جيد عشان يخذوا على الثروة بصورة عامة. أما من جانب المسؤول عن البيسة انت الوزارة انت الثروة الحيوانية شريف أبكر رادوتوم كان ذكر الأهداف انت الورشة وطلب كمان من المشاركين عشان يدقلوا بلا زيادة لكي يمرقوا بمعلومات واسية وده عشان يجيبوا نتائج السما والعمل حقي يبقى بالتنسيق في الميدان لكي ينقذوا الثروة من الأزمة الحالية قاعدة تعيشة. أما من جانب الأمين العام لولاية وداي جينغار غاسبار وضح بكون الورشة دي مهمة بلا زيادة لأن الثروة قاعدة تعاني بلا زيادة بالأخص كمان في المناطق الساحل وطلب كمان من المشاركين عشان يلفتوا انتباه لكي يجيبوا حلول واسية عشان ينقصوا فوق كمان الثروة وخاصة كمان الناس القاعدين بعملوا أيضا في مجال الثروة. نذكر بكون الورشة دي جمعت أكثر من 30 من المشاركين على جايين من 13 ولايات التابعة للمشروع برابسة 2 وفي خلال 3 أيام يقدروا يبادلوا أفكارهم ويقيموا كمان كل الخواطر ويخططوا من أجل الإنقاذ ويردوا كمان في العظمة انت الثروة في المناطق انت الساحل. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: آخر خبر في صف السوداء بقى اليوم الصباح حفلة مراسم جنازة انت المراقب في الإذاعة الوطنية بابيجي جيتنا جان الاتوفى يوم 23 أغسطس في العاصمة جمينا بعد مرض قصير. بدوا المراسم بالأناشيد والترانيم وسمعوا كلمات انت الأسرة أولا والأصدقاء الشهدوا لي بالأمل وطيب الأخلاق وبهب خدمته وبأمل بكل جدية. مدير الإذاعة الوطنية جيمي فانزو والرئيس عن السلطة التقليدية كامبا إبراهيم كلموا الواحد بعد الآخر وقالوا هم فقدوا أخي أخلاق طيبة وما بتتوصف مع الكبير والصغير واليوم خلى فرقة بالهين صعبة وقدموا تعزياتي من الأسرة وكمان الجسمان كمان نقولوها في هيلة ديلبيان في ولاية هنا تانجيلي. الساعة 7:26 في ديلبيا ميسيري ولاي وبيري. قبل ما نختم نعيد العناوين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله إصاب الرافدل استقبل الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبعد كمان استقبل المسؤول عن البيسا الدبلوماسية لمملكة هولندا فلوريس فانتاجيك الخدمة تكملت في بلدنا تشاد. الوزارات الاثنين هنت الصحة العامة وما هنت وزارة التجارة والصناعة لم وشان كلهم كي يربطوا خشمهم سوا ويجاهدوا ضد المخدرات والتدخين والكهول المغشوشة والحشائش والمخدرات الآخرة اللي اسمها كولوس والسجائر الإلكترونية. فدي النشرة هن اليوم 15 ربيع الأول 1448 هجرية لا يمتى لنا الزميلة حليمة محمد ساكن وقرأ لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس تشوك بكابريال. النشرة إن شاء الله تسموها أمباكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزملاء هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة تيار تزبهونا على ألف خير.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

مودة بقر جودك كثير ما أنا هازم رقيب ضعب شروب جابت فنانة طلب دان أبو هرس يا تغريب كلامة أي جامو صلى قاي وقريش القرون انطرانا ولد بكر في زمانا تاجرنا حب دكانا قج كريب كنتانا فقينا سعد التورم عبارة أخط مرا حمر ريك المهر جلعانا هشغل دمنغة ملانا دقدقة الكفتير البقت النجام عجين غير كنا نقطل قا في أقدانا قد مولانا أبو هلال أقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزل جبل سقر مصرام ماما سق بكانا نهلا ستير يريد نقل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف بكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيه لنارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة شل الغبوم في بارة ما بخبر يارة دودا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوقما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر متويانا أدبنا عمر لنا تقانا الما يا باي وقل والناس ليك ويش قلبي أنا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما جمرا مدين العابة الطارة خراني قلقاك جدادة زميك بفوق بمبيت قشم كلمة برياقة مخشم الله بمطاري بمرد عابة قادر سيادة ترقر دي شرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولا التوبيك الكضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الدابة فجي البت البكام كم بقت كذابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مقش من بغه الليل والكاف جبابة مشارا دبا جبا تمثنا بالتيلابة أمكي بالسوق اللغم بشوك إن جزائر تابة هنجول قد تماقيق منك لبت تبابة أردي تلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوك العمر كن ضال حيين تران اللاقا قلب النازل يا كويس الله واي كلام انا واحد بتريد كتاب ابني ولا نباي ما يجي ليك نهاي تم الوعي تم العراي تم القدر مقيد انا التايل كم في ليك قايد النسائل الزهراء تتساي بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت اراي هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده باللي شق لك ورسائل مطرق بتحجري بطن الجزائل شدرت مجيدا يم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمكن كبط را اللب الكلايل أم غش من بغه اللي ولايم جزائر بت البهوز الناس فوق السرائر بت البرب الناس أمت الدبائل بت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشاير في الرمدار يعني الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت مطور انديه من هاي

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة من تقديم عمر حسن ذهب. والبداية بتفاصيل: باتريس وانسو الممثل المقيم الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين قدم صباح اليوم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين بالخارج والتكامل الإفريقي الدكتور عبد الله صابر فضل. وقد تم خلال هذه المقابلة بحث آفاق التعاون خاصة شؤون اللاجئين شرقي البلاد. بشير عمر بشير.
2: ركز اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع الممثل الجديد للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باتريس أوهانسو الذي عين منذ شهر يناير عام 2026. ركز على أبرز القضايا الإنسانية في تشاد التي تستضيف آلاف اللاجئين القادمين من السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، الكامرون ونيجيريا. ولدى خروجه من اللقاء الذي استمر لزها ساعة، أكد عن الممثل الجديد للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بأن النقاش تناول القضايا الإنسانية ووضع اللاجئين بشكل عام، مشيرا إلى أن الحكومة التشادية جددت التزامها الكامل والدائم دون قيد لتسهيل عملية المفوضية، مسمنا على جهود الحكومة وتعاونها الدائم في جميع القضايا الإنسانية ولا سيما توفير المأوى والغذاء والحماية وفتح أراضيها للقادمين من الدول المجاورة في ظل أزمات نزوح متفاقمة بسبب الصراعات والتغيير المناخي، مؤكدا استعداده لعمل مع الحكومة لحشد الدعم الاجتماعي والمالي وإيجاد حلول دائمة لتحسين حياة اللاجئين.
1: رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى البلاد هو الآخر كان بمقر وزارة الشؤون الخارجية، لكنه جاء ليودع الوزير الدكتور عبد الله صابر فضل عقب انتهاء مهمته بالبلاد. محمد موسى أحمد طاهر.
3: يجيء هذا اللقاء الذي جمع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع المكلف بالبعثة الدبلوماسية لمملكة هولندا لدى تشاد لوريس فان أجيك، وذلك عقب 3 سنوات قضاها على رأس البعثة الهولندية في تشاد. وعقب خروجه من اللقاء أوضح مسؤول البعثة الهولندية بالقول: لقد ناقشنا خلال هذا اللقاء عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين تشاد وهولندا في مختلف المشاريع، كما أعلنت عن مشروع تجريبي سيتم تطويره في شرق البلاد يمتد إلى 14 شهرا تكلفته 10 ملايين يورو، وسيتم تنفيذه بمنطقة وادي فيرة، ونعتزم إطلاق مشروع أكبر يمتد لعدة سنوات بهدف دعم وتطوير الخدمات الأساسية لفائدة المجتمعات المحلية واللاجئين والنازحين. وللتذكير حضر هذا اللقاء المكلفة بالبعثة الدبلوماسية الهولندية الجديدة والتي تسلمت مهام عملها رسميا.
1: 3 مظاهر أو ظواهر تجتاح مؤخرا فئة الشباب داخل المجتمع التشادي: التبغ، الكولوس، والكحول المغشوشة. وضع صحي واجتماعي مقلق استدعى الحكومة لمواجهته. المواجهة بدأت اليوم بعقد اجتماع مشترك ضم وزيري الصحة العامة والتجارة ومعاونيهما لوضع استراتيجية دائمة للحد من هذه الآفات. حسن موسى حسين.
4: لقاء وزاري الذي جمع بين وزارتي الصحة العامة والتجارة والصناعة بهدف مكافحة المخدرات والتدخين والكحول المغشوشة، إلى جانب ظهور أنواع جديدة من المخدرات التي تعرف بكولوس والسجائر الإلكترونية، حيث عرضت خلاله منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التدخين والمخدرات في تشاد الدكتورة نينيجوم بيرو نتائج العمل الذي تم دراسته من قبل الخبراء وفني الوزارات، مؤكدة بأن أبرز التحديات المرتبطة بانتشار التدخين وطاعة المخدرات الكحول المغشوشة والعدوية المقلدة تتمثل شرابها 50% لدى أوساط فئة الشباب والمراهقين في المجتمع. من جانبه وزير التجارة والصناعة جبلو فانغاماتيو قال إن مكافحة المخدرات والمواد الضارة تعتبر مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع تنسيقا وثيقا بين مختلف القطاعات، وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشار إلى أن التحديات المرتبطة بمكافحة المخدرات والمواد ذات التعثير النفسي وسط فئة الشباب، حيث ينعكس سلبا على الصحة الجسدية والنفسية، كما يؤدي إلى آثار اجتماعية وأمنية واقتصادية تمث الفرد والأسرة والمجتمع. داعيا الوزير الجميع إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والشركاء وتكثيف الحملات التوعوية خاصة في الأوساط الشباب من أجل الحد من انتشار التدخين والكحول والمخدرات والمواد ذات التعثير النفسي للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة.
1: 100 فرصة للتدريب مجانا في مجال ريادة الأعمال محجوزة لصالح الشباب التشادي. التدريب يمتد لثلاث سنوات بالمملكة المغربية ابتداء من أكتوبر القادم. إشارة فتح باب الترشح لهذه الفرص جاءت من قبل وزير الشباب والرياضة ناير أبكر عبر حديث صحفي قدمه صباح اليوم، نتابع ذلك بترجمة وصوت زكريا يحيى زكريا.
5: Dans le cadre de la vision du maréchal Mamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État.
6: تماشيا مع رؤية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، والتي تضع الشباب وريادة الأعمال وخلق الفرص في صميم تنمية بلدنا، نفتح اليوم رسميا باب التقديم لبرنامج التميز في ريادة الأعمال، وذلك ابتداء من أكتوبر 2026. سيستفيد 100 شاب تشادي من برنامج مدته 3 سنوات في المغرب، يجمع بين التدريب والتوجيه، وهذه الفرصة مجانية تماما ومتاحة للشباب من جميع ولايات تشاد البالغ عددها 23. نريد البحث عن المواهب أينما وجدت، لأننا مقتنعون بأن الفكرة الجيدة يمكن أن تولد في أي مكان في تشاد. أردنا أيضا ضمان عملية شفافة وشاملة وقائمة على الجدارة، ولهذا السبب سيتم إجراء الاختيار مع الجهات الفاعلة في نظامنا البيئي لريادة الأعمال. طموحنا بسيط، تحديد الشباب الذين لديهم أفكار ومشاريع قادرة على أن تصبح شركات وحلول ووظائف لبلدنا غدا. لذلك أتوجه اليوم بهذا النداء إلى شباب الولايات 23، قدم طلبك الآن، شاركنا أفكارك، شاركنا مشاريعك، هذه الفرصة بين يديك.
1: جرى صباح اليوم بالكنيسة الإنجيلية التشادية بالعاصمة نجمينا مراسم تشييع جسمان مراقب البث الإذاعي بالإذاعة الوطنية التشادية باب كيجان جيتنا إلى مثواه الأخير، وذلك وسط حشود من أهاليه وأصدقائه وزملائه. مصطفى بشارة محمد.
7: بحضور الأهالي والأصدقاء ومسؤولي الحي الوطني للإعلام السمعي البصري ورجال الدين المسيحي، جرى حفل مراسم تشييع المراقب البث بالإذاعة الوطنية التشادية باباجي جان جيتنا، والذي وافته المنية في 23 أغسطس 2026 بأن جمينا عن عمر 62 عاما بعد مرض خسير لم يمحله طويلا. بدأت المراسم بقديس وصلوات وترانيم إنجيلية، من ثم استمع الحضور إلى كلمة الأسرة والأصدقاء في العمل، مقدمين الشكر لكل من واساهم ماديا ومعنويا بهذا المصاب الجليل، واصفين بأن الراحل المراقب باباجي جان جيتنا كان طيب الأخلاق مع أقربائه وجيرانه وزمائله في العمل، فالراحل محبا لعمله ويعمل بكل جد وتفاني كمراقب البث بالإذاعة الوطنية، مقدمين تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيد وزمائله. مدير الإذاعة الوطنية التشادية جيما بانزو ورئيس السلطة التقليدية لنانجيري كامبا إبراهيم في مداخلتهما قالا تعجز الكلمات عن وصف المراقب الراحل، ولا يمكنها التخفيف من فاجعة فقدان أخ باباجي كان محل التقدير والاحترام من زمائله وأصدقائه، وإن مشاركة الأسرة هذه الفاجعة الأليمة لها ردود طيبة في معنى المواساة، كما تعود صورته إلى أذهان الحضور. هذا وتم نقل جثمان الراحل إلى منطقة بيري بولاية تانجيلي ليورى الثرى عند مسقط رأسه.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

الخيلة ورادت اسمايلة تمشيت الخيلة ورادت اسمايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف